0: يتر وتم لسر من أوتي بموسيقى يا قر إيوه يا رمتين بن درستي كم وموافقتي دايك وباك شال لسر من
1: كاركي جرام بو زور كسبي جرام بو كشكي خاصة من ثلاث خن كاركان و باور بيو أبزام زيدا خوي مال بمال قرابشن خن كاركانا لك السكاري إذني ورقرت

0: دست يعني كرب تدريبي أو كانك حزين لموسيقى بو حزين لقراني بو وبالفعل لما ويكي كما تواني عن تيبيكي موسيقاي زور زور جوان لكتان دروس كان وبراستيش يعني كتوانيش زور حوري عنا وكتانيش خوان زور بزوقوا تشون بوي يعني تيبيكي موسيقاي جن لكتان دروس كان نعم أنا تيبي موسيقاي أما دايس لماني كتان
1: دروس بوني أو تيبا موسيقاي كتانا كأتوانا بلم يكم تيبي موسيقاي كتانا لا سرتاسری کردستان هتوانم بلم لعراقشا اگر تو با سالی 1975

0: والي خوش ويليام يوحنا ومامستايان فرانسيس داود ألبرت عيسى مامستا عثمان همو مامستا خالد مامستا فريدون كأمان زور زور زور تشالا كان لقل أو كات بري وبري تشالا تشو قتاب خانا كان مامستا جلال عزيز بالروح الشاد به زور دل سوزانة بيج مرقا آسا قولان لي هالكر ك دواي هرسي حفتا وبينزو دارماني شورشي كرد اوان بيستيان بوشايي كي قورة بركانو لشالي سليمانيا بتايبتي للروي دارونية وخلق زور بطاقة ورخاوبو دواي اويكا كرد شو قناغي كي زور هستيارو ناخوش
1: ميري موسيقى في السنة تاكي زور زور قرانا تا راي اهيني او طلبية لسر بكار هناني تايبتي اگر كمان بي قوسي وقرتني وياخد همو امريكاني كش بمشيوية سرتا زور زور من دويتي من بيو بدس هنا بلام ورده ورده ورده ورده هاتن واوانش براسي با تشجيعشي باشو با حينيشي باشو هاتن برو رومان بوي وايل ايما كك ايماش بردوان بين وتمرينان بيبكين نتيجة أو تمرينة كومالشان بيجيشتن.
2: إتر بحاولنا كي هاتو شو معنا كلا دادي استيمانيك كان مع مصطفى خالد فيري نوطي كردين وفيري موسيقى جانيني كردين وإتر أوي ببير قابليتي هريا كمثلا أواني كلي هل بجارة كلا موسيقى كام مثلا سركو توبونو تيما كمان دروس تيبا كمان دروس كلا وصالة
3: نازانم يعني هر حزم ليبو لا مناليو حزم لشتيكي وابو بيبينم بدسمو بيا بيشتر آموزايا كم هبو آموزا كم ببيخول فير ببو أوكرديني لأيا ديارة تأسيري أوم لسر بوا هات ما إيرا وبوخولا كان وتيان چه أميريكا لبجيري لبروي منيش دستا چاپم هني أمير حتى أوكردينا كش بو من توزي زحمد بو واب زانم بومن او باشتر بو يعني اوكردينا ك باشتر بو كولا كمانو جيتارو او انا اوكردينا كم هالب جار بالي لتي بكا اوكردينا كي صوزم بي
4: بريك ما بو لخم ناطر بو امريكي موسيقي كريب جيتاري كي هبو لما لواني هل واي يعني بيكر كأم بيروكي موسيقية هاتك هاي وانيا وتم والله فكري كي باشا مني جگر بخم او اميره به او اميره او فرم براسي گيتار مال بجار چكه گيتار معنا بولا مالوا لبروا حزم كرمنيش وكو شتيكي طازه وگنج بوم بلا وكاتا حزم كرشي طازه فرم وتم با موسيقى شتو زيش فرم بيو بو حزم كر بجدار انت
5: تواني من او تيپا موسيقى دروس كين ك تقريبا شهر ما مستشعل يعني لقلابو بريتي بون تقريبا سي كورس بون لقل شانزة حبة جنيار كموسيقى كان يعني أجن
6: بعوكاريتي في موسيقى شارع شقطة بخانة كان سليماني خونجاوة وعوازي فولكلور لاما ذكر نور عيناني ما مستعاني من المن ما مستع فريدون داتاش وما مستع خالد سركاش

0: طبعا مفهوم التصحر هو يختلف عن مفهوم الصحراء.
1: برسي باب يابان بون جواز لا خدي بيابان چونك لا بنرد بيابان سيستمي جينغي خورسكي جرينغو لچناو چي سرگوي زوي بونيه بلان پروسي باب يابان بون جوازو لناو چا بيابان كانو پل دكيشي بوناو چكاني ديگه نزيق لخويو اشي امناو چانا سرچاوي اوي سازگار بوبن يا خود ناوچي کشتوکالي بوبيتو بهوي گورانكاري جينغي كانو برو بيابان بون چون اوش به هوی برزبونوی بردوامو زیاد لحدی پلکانی گرماو که الگو لورگکان بون با بیابان بطیبت لولاتانی روشلاتی ناوراز ده که سال لدوی سال روبری بیابانکان فراونتر بو عراقیش لونی وانده ده با دیاری کراویش لنوچکانی باشوری ولاتکه ده و نزیگ لسنوری سعودی پروسی با بیابان بون زور خیراو زیادتر بو
0: خاصة أنه الشرق الأوسط من ضمن يعني الحدود الطبيعية للعراق هو مجاور لمنطقة صحراوية امتداد من المملكة العربية السعودية باتجاه شبه الجزيرة العربية والربع الخالي.

0: طبعا تأثير التغير المناخي هو تأثير
1: جوران كاريا جينجيكان كاريغري خرابي لسر سروشتو جينجو جاني اجلاني كيدروس كردو باشا نام كاريغري خرابانا دو غازريتو بومروفو كومالغا بتابد لدوخي عراق دا چندین چیروکی هی بونمونه برزبونوی زیاد لحدی پلگانی گرمه با تهوی لناوچونی لورگاو گجوجا خورسککانو باو هویش شوه جیانی اجالانی کیوی لوناوچانه کوتونتا مترسیو لناوچون.

0: تتواجد في هذه المناطق بدأت تقل أعدادها وبدأت تتوجه نحو خطر الانقراض.
1: هو كاره كان هنده هو كاره هي سرشتيا هنده هو كاره شيء دست كرده يعني بدست مروفة هو كاره سرشتيا أنا برزبونه بلي قرمي كمي باران هل كردني باي زور بقوات لو أنا هنده زار روكو قجوجياو أوشتانا لبي لابري لقى حالي كاني هنده زار تقداني خاككية يعني باران شي بخور اباري وابي لافا ولبي لو شويدا بلزما اباري خاكه كتي كذا او برده برده واليكا برو ببي بابون بسي هو كاري دسكرديش اويكا مروف جرنجي با وشوينا ندا دار ببريتو اگر داري اللي بي لو راندني مرومالات لو شوينا ببي برنامج أبي بعرف يعني الرأي جائر يعني زور ببرش بلا يعني ببي برنامج أو لو وراء بكار ديني بو أزول كاني بو أوانا هم هو كارن بو أوي أو شوي نبرة وببيابان بومس يعني خوي الأصل ده بيابانية بلام لبرأ هو كارن هم سرشتي هم دسكرت أبيته هو أوي ببيته بيابان.

0: حكومة نركز على ما
1: إما وكو حكومة جاخد لسر دولايان دكينوا يشيشان كم كرنوي درداني غاز جهراوية كانو اوي ديكشيان راهناني كومالغاي عراقية كتشون لناو چكانيان بمينو كوزنكن چون كميجوي شارستانيتي إما ليرا بو 7000 سال پیش استاد اگررتو بردوامش توانی ویانا برگی او بارو دوخانه بگرنو خویانی لگل دا رابهنمو بردوامی دان زور گرنگو کاری لسر دکینو چاوروانش دکین برو باشتر پچه تو ایندهشی باشتر بو امناو چانو دانشتوانکی بگر.

فيفتا فاو نوو في كام كاراكان هاتنا لندن لكوين اليزابيث هول ريك لبيرما كونسيرتي كان كرت كمن ادوت ماغنيتيكا ادوت يك ساحريك اوايكي كرت لمن او سحري بجانب ابيني ما وصى بيجان بوتا فيليا اما بوبا بالانجليزي تريجر يعني تريجر هيك بوبا دواي او بلام سر زورس باباو كمي وات تيامنا على الانجليز غورابي لندن غورابي بو حزيلة دابا بيبشي تشويني درامس وانيا بيبشي تشويني بيانو بيبشي تشويني جيتار حزيلة دابا دنجي دف مني راكي شابا خوي وف ماموسا بيجن تأثيري كي زوري كرتني.

0: Mesmo, é.
1: Mancon. Aria dume kale o. Yani amazor zor gringa. La musica stegman her pe alen san sound tambra. Wata lounu rangi dengi amir.
0: Vale.
1: Sa janabe gyo la piano grigioreka.
0: Rasta.
1: Gyo la flute grigioreka. Gyo la cello grigioreka. Def dengi def hini kurda. Kurdistana.
0: ويسن باسي او بكم ام بابا تزور تو قصي لسركره دف هي كردا يعني هي ايرانا
1: داني بدانا ايمن تويكين لجير اما بوتوني شخصي خو
0: بابا
1: لجير جلاني بيرسيا امبراطوريتي بارس ايما ملتي كي كليكونين لم نعرفها وملتي كي كوكتيلين ما بس تمشي الا كوكتيل من زور ولات شوم باكستان شوم لباكستانا كوكتيليكا تيكاليكا لكولتوري إيران وهند أذربيجان شوم تيكاليكا لكولتوري تركيا
0: تركيا
1: وإيران إما يني خومانا أما عرسي خومانا كولتوري خومانا إما ملة تكنين كا تيكالاو مان كي ببيبا كود
0: بلى
1: أوكي أم أميرا كلا تكيو خانقايا لدايك بوا هینی کرده بلام اتوانین بلین لی ایران دیولوب کرا
0: بله
1: لی ایرانی تاران او نیه که بلین والا ام امیرا ایسا بلین جاره که علی ایران اما ایران بو امپراتوریتی پارس همی سیدی که
0: وای
1: خودی ایرانی کان خودی جنیالی ایرانی کرد نیا رگزی تارانیا رگزی اصفهانیا رگزی شیرازیا علی بابا دف هینی کردکانا اما
0: تاني
1: مرج نيا كبلي ولا بلام لا ايرانا ابي اوش بلين دف جامبي كي غوري بي
0: راستا
1: جامبي كي غوري لنا جانياري كتش اسا
0: زور زور خويا نياو تيو
1: دف
0: كسي زور
1: دف هي بو بو بو بو كتش دروسك

0: I'm good, Annie bitch. I'm good, Annie bitch. I'm good, Annie bitch. I'm good, Annie bitch. I'm good, Annie bitch. Okej, okay, a skeri to tyk. 25 bo 35. Čum festivalu amla aula. Rom bdozm.
1: Bala.
0: Rom tajruba, tajruba bkhama gir falem. La 35 bo 45. Chon ale develop yakay.
1: Bala.
0: Agar am kharita ya awa broy من رايشي من ام غنجاني استويك خريتك او برو وبنتيجه جايو واستش براستي جنياري عجيب معنا يا ايما
1: هيك شتك هي لجياني تويا رويدا بيت بابتك بيت روداويك بيت كا هميشا كاتك بيري ليكي تواني دلتنجت كاتو بيتاقتك شتش ورياو شتك هي لجيانتا بي برينار بيت بي بيتاقد بيت
0: والله كابيلم كرت حزيله كردنيا
1: ناخوشه او راسي ناخوشه
0: بخوا
1: زور ناخوشه
0: كابيلم كرديك حزيك لكردي كي ترنيا بيم ناخوشه تاكسيك لقل تاكسي كي تصارا كابيم ناخوشه يعني سياسيك هنرمنديك حموي حموي حموي أما عليه ولا لما أنت ما تبكر أو علينا أنت ما تقيم من باشا أما عليه نازلم يعني لها مو أمي من حذا كم ما يكتري ما خوش بيه ما يكتري ما خوش بيه ملتي كي زور زور عظيمين كلتشر معناها يا مشتك معناها يا فلام كأبينم أو أنت دجاجتي يا كاين زور بيه ما أبم يعني على مبوع كاين ما كاكت ألبرت أينشتاين ألبرت أينشتاين قال the world is big enough for everyone. أم دنيا يا وأنا جوريا.
1: وهم مانا.
0: شو يعني هم مانا بيكا كجيا.
1: راستا. زار زار.
0: ويكا أما. تاني أشتيا كدل تانج ما كأما يا. كهيو أدارم وأنا بيت.
1: هيو أدارم. كاك هجر. بربدل خوش حالكم كا. بيبا ميواني قشتي هشت.
0: عزيزي.
1: شام رنبو دمك إيش بقول نسيكا وشام دينك وتبو. زار زار سباز كا قبولت كردو. برنامج قشتي هشتت. رازاندو
0: زور زور سپاس
1: سپاس بو احمد ابو
0: من زور سپاسی و اكم ام صفا عزیزا بیانیه و لگال یمن سرکوتو بی کاک هر دیگان تو خود براندی
1: با قربانی تو
0: من لوبی اكم من حزم ل لوبی کردن ابو یار
1: سپاس تا
0: تو توش یک یک ل براند کان ی ام ای بجی بو همو کانال کان با کانال هشتو با همو کانال کانیتر و زور خوشحال بو
1: سپاس تا کم زور زور سپاس تا کم ممنونم گشتی هشت با میانداری موزیسیانی نوداری کرد هجر زهوی کتایی پیاتو تاکو هفته داتو بخواه تنس پیرم کتی چی خوش

0: سقساكا دليت وسزاي همو يكيكتانا ترمي شرفانكش جن رايح السكا وبريار يعني هر لحسكا بخاق بسبردري أجنسي هاور نيوز يجبلا بكروتو كشرفانكا للان جروبي كي تشاكدارو بو قندي عدلانا لا قندا وركاني السركاني رفين دراوا كجراوا تلانتك السكار وخزاني شرفانكا كدانشتي قراكي مفتين شاري حسكا ولا لايك دي كوفر من دي اسايشي ناو خوش لبارز جي حسكا رايقان كبفش بسن با زانياريو بقرت فيديو يكان تي مكاني اوبراسيون تابد من دكاني برو براتي اسايشي ناو خو لسر كان دزبجي رويان لشونكا كردوا بو اوي بدادا چوني زياتر بو ام دوسيا بكنو لكولي نو كاني شيان دسبه كردوا
1: لگل خوشکا خوبو حاضرتی خورنکه خوش دکرن دانستندنکه مالباتی جید ناو براوانده چید بو لی تلیفونا سیپان لید ده ود بیجه تمام استیم شخوشکا خورد بیجه از پشتی دوده مجمیران وگرم لی سیپان ساغ جمال خودر کد اونو چه شهاده تاویی جمال باتاویره هات
2: واو تلیفون جر هات و گفازی هرم گو جوینک مهیزم ساعتا وگرم و چونه ما وگریا
1: وناس نکر به کجیر تلفنی خست.
2: نه ویش مرگو گو هواالی جمر لی خستم گو جوینک مهیزم جوینه وزی وگرم شرط ساعت او زی وگرم حتی هم شغل کوده کجی گو وای نزیکه.
1: آه. و چلو ناس کر اینو وحال سری سیپان هات.
2: امز نزانی و حیا سعیش شی عصر جوان درجی یعنی زبان دویبو مگوال س گل کی آخری یعنی چاقی مریایی بو والله. ری والله. حولو بو جيران علمي مكر دقو برندار و قو برندار يعني تشبيها تقول شتك بيفني قود مش في داي
1: سيبان كردك جباجاري حسكية قو اندامي لواء حسكية قنها بشكا جارتشا سوريا للسردستي كومكا چكدار لقندواري سري كاني بقوايكي تون دهاتا كشتن
3: وك كسايتا شهيد سيبان حم كسايتا شهيدا ام بيرتينن ام بجنا خلق غشا برغشا طوينن وام بيجن هفار سيبان نلا في مل في ورا مالباتي تنيه نلا في عشيره لا في ملتي كرد غشيه
4: غرك اف حكومتهم حقي خوش في حكومه الخوازن ام دوزا خوينا في شهيد خدكن لوان كسا غرك حكومه دمكي محاسبة في مالباتي بك في عشيرة بك أف عشيرة بقاري بكاب نابي وانشيه
1: شهادة سيبان هرسك مزند كولانا كردي ده چه كريا نخاسم بشتيقو أو كسين كجر دي مني سيبان ده دما كشتناوي ده دبن ناوي كيني ده بلافتكن او دوزا قرتن او داد كه كرنا سوجداران دكن أبين شخمس كنال هشت باجاري حسكي
0: چانه وره گرینو ولا دسپیکی کارش مده بس لحندک بسو بابتی دیکه گرنگی نیو خو هر وها ادالتی شکی

جاري كدي كسلطة أنا بدي سبيكي كانش ميرا بس لهندك برسو بابا تيغرينج لاني وخوي عراق وهرمي كردوسانا كينو بيشاتا كاني ناو شكاش باسا كين طبعا دو سرد شاوي يمني با جانسي رويترز يان راقي عندوا كعراق وكركاري كي خو باريزي برياري داخسني دروازي شلامشي لقال إيران داداوا جابا كوري زانياريا كان دروازة كبا برياري علي زيدي فرماندي قشي إذا چاك داركاني إيراق داخراوو سرجم فرمان برانو كارمنداني دروازة كش نردرانة توبو مالو عرشان هيج لاني كي فرمي هوكاري داخسني دروازة كي باس نكردو بالان پيش بينيه كريدو كو هنگاوه كي خو پاريزي بي بو اگري إرش كرنا سر أو نوچه سنوريا دروازة شلامچا دكويتا روشلاتي پارزگي بصرا ويكي كلا دروازة سنوريا سراكي كاني نيوان عراق و إيران داخستني دروازة كا طبعا دواي برياري علي زيدي فرماندي قشي هزا شاك دارا كانت هاد بو درخص نوي فرماندي أوبراسونا كاني ميسان لبوستا كيدا جابوي هيرشي كي دروني لو پارزگا دجي سعودية بقوتي أوسر شاوا أمنية حلمتێکی فراوانی ئەمنیش بۆ دەستگیر کردنی ئەو کەسانە دەستی پێکردووە کە لە خاکی عێراقەوە هێرشیان کردۆتە سەر سعودیە. ئەو بوو ڕۆژی هەینی سعودیا ڕایگەیاند کە هێڵی ستراتیجی گواستنەوەی نەوتی ڕۆژهەڵات بۆ ڕۆژاوای وڵاتەکەیان بە درۆن لە خاکی عێراقەوە هێرشی کراوەتە سەر. جا هەر ئەوەندە نیە تەبعاً کاردانەوەی زۆر هەیە لە بەرامبەرەو هێرشەکە لە خاکی عێراقەوە کراوەتە سەر سعودیە. وزارة دروي السعودية جراي جاند وكهيلي نوتي روشلات رجاوة لهادو شاركان رياض ومدينة بدرون هيرشي كراوة السر ودرون كانش لإراق وارس كرامون أربوي لورا جند راوي كدي بينن وزارتك الزور بروني روني كردوتاوا كابتون دي سركوني أو هيرشا درونيا كين كزياني جياني وماديشي ليكوتوتاوا أما جبوش كراوة كالسر داوي سرق وزيران إراق بو بيداني حلق بو حكومتي عراقي برا وانجام داني ركاري رقري كردنا دزريجيا كان لنيو خاكي عراق بارسي ولاتي سعودية ولاتاني دراوسي رياض برياري دا كلم قنا غدا ولا ميداتوا بشكري لها ولكاني حكومتي عراق بك وزارة دروي سعودية بما في ولاتكي دزاني همو ركاري كي بيويست بقريتا بر بو بارسني سروري خوي اساي شكي دامزرا وكاني هاولاتيانيو نشتجيبوانيشي عراق سيچي على سرم هيرشانا كراوا علي زيدي سرق وزيران وفرماندي قشي هزا تشك داركان عراق برياري درخصنوي فرماندي وبراسونا كاني ميساني لبوستاكي دركر صباح نحمان اما جيبو كردوا كهرب برياري سرق وزيران لجنيكي لكولينيو لسر فرماندي وبراسونا كاني ميسان بيكي هنري وبرياركة علي زيدي دوي اوده كسل من را لیک یک لناوچکانی او پارزگایا هر شدرون یکا با سر بوریا نوتیکی ولاتی سعودیا دا کراوا. عشان پیشتر وزارتی دروی سعودیا با مانج گرتنی بوری نوتی روشلات روشاوا لهر دو شارکانی ریاس و مدینه رایان و جختی لوکرا کدرون کان لعراقا و عرص کراوا.

0: نشروين نبدوي اوي كبردامي بشروبين سري اوهم ونادات بروري كبسر قال كما نكراوا اما اشتي لا بيشينا دان انجا هل درجي قصكاني مسعود بزيشكيان سرقوماري ايران باسي لو كردوكا اما هيچ كيشيك ما لقل برا مسلمانا كان من ولاتاني دراو سيمان دان نية او واشنطنة كهول دادا اما بكاتا دوجمني يقدي اما تاسطيني قصي لاني ايران كرزاري مسعود بزيشكيان سرقوماري ايران اما جي بيكردوكا اوان بدوي شروني لقل وجاني بردامي بش جنگ بدن دجل اما هيچ كيشيك ما لقل برا مسلمانا كان بتيبتي ولاتاني دراو سيمان دان نية دجل او واشنطن حول دادا كأيما بكاتا دجمني يكدي جابابين السروي كاردانوي ام طبعا آلو زياني ناوتشكا چيا جيو آلو زيكان بجوريكا كوزارتي دروي ايران لزاري قوتا بيجاكي وبتايبتي قصي كردو السرم آلو زياني كهيلا ناوتشكا دلت پیشاتکان یو ولاته هیچ پیوندی بوانه ونیه و تاوی کلی یمن رویا پیوندی نیه بیرانو اسماعیل بقای با میدیای فرمی ولاته کی راگی اندو رودا و پیشاتکان یمن پیوندی بتارانه ونیه الکو یمن یکان خویم بریاری ناو ما فکانی خویم بدس پینو ترانی شتنیا هولی دا و حوکاریم بو بقای دلت نابه بابتی یمن تاگ لانانا تماشا بکره بگوتي او استا يمن يكاني كان بهوي نمان عراميانا برامر او ظلم و زوري كلا رابردو لان كراوا گوتي بيجو وزارة درو ايران دجلي كداوا لولاتاني نوچاكا كاپيكا و عراميا سايشي نوچاكا ان بپاريزن اسرائيلش بسود مندي سراكي ناكو كي نيوان ولاتاني نوچاكا دزانت لسي ايلولوا شركي بفراواني نوي لا يمنو دسي بكردوا اویش دوای هرشکی گوری حسی کان بو سر هزکانی حکومت یمنی پاپشتی کراو للان سعودیا و بگیوری رخراوین دولتی کوچی سر بناتو گرتو کان هر بهوی ام شروع چلو 6000 کس آوارم باش جا وزارت درو ایران اما جای بو کردو کروشی دوشمه ببجداری هشت ولاتی کنداو کبونیگ لباری گری هرمز لولات عمان بريواج حر خودي اسماعيل بقاي قوتا بجي وزارة درو ايران لكم فرانسي كي روجنامانيا قوتا كومونوي كي هرماتي لسر اسي وزيري دروي ولاتا ما بجدار يعني ايران عراق و ولاتاني ديكي سر بكنداو بريواج اللي كومونو كي على فال برسا هرماتي كاني ديكا دوايين عن جامي دانوستانا كاني ايران و عمان سبارت بدیاری کنی را روی سلامت بو کشتی بازرگانی کن لگری هرمز برای واشه بوی بقایی جختی کرو تو کولاتا که همو حولیک دادات و دست بر کردین یاسایش لگری هرمز بلام جختی شی کرو تو تاو گماروی دریای و دست وردانا کنی امریکا آو بردامه و گرانتی سلامتی کشتی کن بمجور نکری هرچنا دوشمی را بردومو محسین رضایی من داریان جومنی بالای یاسایش نشتیمانی ایران رای گیان برای روی نوی لگری هرمز که در چی چونه ناو و در چونه که لده سیران دا به روژانی ده هاتو رکوتی نگل ده صلات عمانه واجا کری اما لکاتی که پیت هگزست وزیری جنگی امریکا آلت لدوانی لدوانی دا مقصه که ایتی کنترولی گری هرمز کن و کتایی بجنگی جدینه پاش را گندینی کنترول کردینی گری بابل مندب لان حسیکانه و یکم هرشی حسیکان بسر جولی کشتیوانی لگری باب المندب و مترسی که گوره بسر آبوری جی هم بطه بطه که لامان که تاتو چو لگری هرمزیش بتوندی یعنی توشی آسنگی که زور بوا و تیر چو کالاکان و گاسنا و کشی دو هند زیادی کردوا سبابی نستر اوی که یعنی چند تایبت مندی اک هیا لرو جوگرافیا و که گری هرمز هیتی و به همان شوا قریب باب المندبش هایتی باب المندب لبا کوره و طبعا دریای سور و لبا شروع کندابی عدن و زریای هندی پیکا و بسته و پن یکی لنوان کنارکانی آسیا و افریقا 61 پویندو کیلومتر بلام لتسکترین شونده تنیا 30 کیلومتر قولی آوکی لره روی سرکی کانا اگات 300 دمتر که زورت تکیوتا بری افریقا ربويا كشتي كان بتابت كشتي الزبلة حكان ونوت خلقنا قورا كان تنيا أو كان على بكارين بيجينا وكيلة شيو هاتوا طبعا بدرجاي فرميسك ناو بري أم ناو اللي روي ما ناو بواتي درجاي فرميسك ياخد درجاي كلوليدت بكيو جيرانا ومجوية كان بيت لبريق قشكردن بمقر وتسكدا لكون دا زور ما ترسيدار بوبوي أم ناوان لناوا قرينجي أبوريا كشي بجوريكا بوجيهان ك يعني بابو المندب بربري بشتي ألوغوري وازرقانية رجعنا نزيكي 5 مليون برمي نوتو برهمي نوتي بها تيباري كدكاتة سطا دوازي نوتي جيهان أم قروا دروازي باشوري كنالي سويسا بوي بباكوتني أمري روا بواتي أوي كشتكان ناچارا بن بدوري كشوري أفريقا بصورينوا إي أما كاتي أوي أما تيشي زوري أوي بو قواصنا يعني دو هيندا تيشي قواصنا وكا زياتركا بوي أولا تاني كابوريان بابلين بند بقروا كوا شنو شيك كجياني أبوريان راسخو بند بآرامي قروي بابو المندب ولاتاني كيتي أوروبا بو هاوردي وزو ولاتاني كانت بسعودية وعراق وكويت وإمارات وبقرة بو هناردي نوت تشتي بيه بسن مصرش اكي كي ديكي لو ولاتانا چونك داهاتي كنالي سويس راسخو بند بقراي بابو المندب چينو ولاتاني بيش سازيه سيا وكو جابون وكوريا باشوريش بو غاندني كالاكانيان امش با أوروبا و سود مندبن لم ريروا ولاتاني سبرشتيار و بيجي سياسيان سي ولاتن كراسخو سبرشتي ام قرواكن يمنا لكي شوري آسيا واك كرارا وكاني روشلاتي قرواكا بدستيتي و جيبوتي لا كي شوري أفريقا بشكي جرينجي كنارا وكاني روجاوي كنترولكا لقال إريتيريا كأكويتا باكوري روجاوي قرواكا ما أو سي ولاتان ك بابلين كنترولي عم بسر قرواكا داحي جهل لسن يبوني شر ليمن رخراوي نودولتي كوتشي سرمنا توي قلت وكان راي جاند وان يبوني شر لولاتك اللي حفتي رابردو بتابتي لاني كم تشلو شش هزار كسيا وارك كردوا ام جماني بردام وبردام اللي برزبونو امي بوبي برابري قشتي رخراوي نودولتي كوتش راي جاند وكي خزانا كان ناتشارن بودو ميان سيم جار لم الملانية دا حلبين يعني هشتي كشان بونما وتوا و اما جبو دکات که پرسنی شرکه گندنی هاو کاری با خلق قرسر کردوا پیوستی اما دزراگشتنی سلامتو به بربستی شیا و پیوست همو لیانا کنیش پرسگاری لخلقی مدنی و کرمندانی مروی بکن راپورت اگل سبا رو دخی ناوچکو یه من نبینی
1: دوی تیکچونی اگر بستی سالی 2022 که بناو بجیوانی نتوی اگر توگان واجو کرا قیرانی مروی لیمن پینا و تقوناغی چی مترسی داری نیوا لما لا تادو خاكه هند سخته اگر خلق لا اغري شركان رزگاري بيت برسيتي ونخوشي ديكو جيت شربونوي الوزي كان يم دوين يوان حسيه كانو هي زكاني حكومات لنا وشكن راوي كاني باشور الرشاوو نزيك باغروي استراتيجي باب المندب بونتهوي كجراني صدان كسو اوربوني بكومل
2: ايبل تو كولكت واز اراوند 42000
3: جماري اوركان لا هفته رابردوا گشتوده 36000 دوخکش بردوام لگوران دایه اما جوای کردوا پش راست کردنوی جمارکان سخت بید لگل اوش دا با پش بستن بزنیاری هاو بشی تیم میدانی کن من زیادر لده هزار خیزانی اواره تو مرک روان بمش کوی گشتی اوارکان بوی گرژیکانی ام دوائیه و دگاتا شست بو شست و پینج هزار کس
1: لروی مرو یو یمن خوی یچ یک بولولات زور کارسات بارکانی جیهان نوی بونوی ململانکان و دارمانی جرخانی ابوریش دوخه کی بردوته اسی کی سرسورهنر نبونی بودجه پیوستو نگیشتنی هاو کاری مرو یکان نزیکی نیوی دانشتوانی ولاته کی خصوته جیر هلی برسیتی او نزیکی 20 میلیون کس لنبونی اسایشی خوراک ده جیان بسر دبن شر همو کرت مرو یکان ی ولاته کناراوی دل رفینی ویران کردوا چاو دیری تندروسی دارماو تنیا لصدا شاستی ده مزراو تندروسی کان کاردکن اوان اجل دوخی نگیشتنی درمانو هاو کاری کان ده دوش داو ماونو ناتوانن وکو پیویز خزمت گزاری اکان پیشکش بکن لسرطای سرالدانی شرعی نوخو لیمن لسالی 2014 تاوکو یستا نزیکی 450,000 کس کجراون لو جماره زیادر لسد و پنجه هزاریان راستو خو لشرکان دا کجراونو اوانی دیکش کن نزیکی لسد نووتیان سویلن بەهۆی برسێتی و نەخۆشیەوە جانیان لەدەست داوە لە ئاڵۆزیەکانی ڕۆژ

0: اینا قبول کرین جارے بریارا کو اف خال ان دس پی کرنا دانینا چک دے وان گروپین چک دار وان دی ماجبنا وان بناف ریزن حکومت عراق ج 20 و مہ تا 25 کو کو جے درن تایبت نا بیا بشے بو مگوتی ج 20 بو 25 و مہ اف ریکار دس پی بکن واتا بری 25 مہ اف قونا غا یا کم یا اندی ماج کرنا و ہیزے بهتا تفلیبون و اف ہزار دل دم چند ساعت اندر باز بویدا انجام این کمبونا سرکرداتا یا بشیه جی این آشکرا کرد
1: باش دست خوش سپاس بونو چگه حالی من نظیر شنگالی کل شنگالی دیگل مدام بجا نظیر بحش وقتی کر بودانانا چکی افت ناف عراق دا آهی جبرکو حتا سیهی هیوه دو ماهی گدامه هم هیزن هف پیمان بچ نظرفه و چک جی بیت دانا هندك شرط مرش ناف عراقي دايت هين ناف من برا لا جروبين تشيك داركو تشيك دستي وعلى ضغط بركو الجل سلوك وزيران اوت بيجن ام تشيك خونا دانا فيت هيزن هاف بايمان در كيفن شناف عراق دا بشتيوي ام دي تشيك خونا بيش روجن بهوري جدا هر الكنال هاشت ما سيناريو اك بها بحث كر يا كان جدي تشيك خونا او جروبين تشيك دار جبر هندك سيناريو هنش بويكو بشن دا سرق وزير العراقي هر دو خالان جيب جيب كت هم هف بيمان مش نظر فهم جي جروب ان شكدر شكي خوا دانن چن سيناريو تين وجا ناف شنگالي دا ناف و كومبيني دا هف كاري منازير شنگالي بحث كر و هف بيمان دوزا ازيان دقل سرق وزير العراقي كومبينا وادا بحث لي ويشان دي هات يكرن وقت بوانا هات يدانن كو ات نابرا في وقت بو في وقت بيست بو بيست بين جانش نكا حتى بيست بين جي هيفي او تشيكن دسن جروبن تشيك داردا تشيك خب دان كلا دسي دولة دا و او جروبا جبتشنا تناف دولة تبقى عم تناف سبايا عراقي دا افاجي تشارجوفي اوي بروجي و برياري اكو حكومة عراقي جيب جي كريت ناف همي عراقي دا بريار حريم كردستاني فرغا كرت بس شنغال ام تزان شنغال تكفت ناف مادي صد شلدا برويجي شنغال بزيتر السر سر باريزغانا ينواوه الشروع اداري شبه و ادارة شنغال جي ام تزان يا چوايا حتى نوكا چند سالة روشا اداريا ويا چوايا حتى نوكا اشتا بي قيم قاما بابت قيم قامي بيشتر دا الناف شنغال دا كارفدان هبين گله کار ودان هبید. پشتی و اف کمبینه دگل سرگ وزیر عراقی هاتی کردن یه دی. بلکه اندک اف کار ودان کیم بری آن گوهری نزدتر یه لوری بینه کردن. هر چند بحث یا شوی چندی جی کردی بیشتر گوهری نتی اینه کردن. سرگ وزیر عراق بیشتر اف گوهری نتی اینه کردن. باید چندی اکو دولت که بیشتر مؤسساتی هبید. یعنی همیتش دامزراوی بن. او بیشتر مافه کسی جی جداس ناشت يعني دي ما في وانا دنا طيب بس جاي بيتكو اندامن جروب ان شيك دار نزير شنقالي بحث كركو و زانياري البته او كسن اتناف وان جروب ان شيك دار الديف تمني وان بلكي هندك باش نبن شبروي دي سيرفي چنده وجال سر كومبينه زتر سر راوس ناف كومبينه زبزان شهات يا بحث كرن زيدتر فوكس سيرش چبيا ما مفانداريا سعيد بطوش اندام سركرداتي هف بيمانيا دوزا از ديان كريا كاك سعيد مفاني ما و اندام سركرداتي هف بيمانيا دوزا از ديان اندام شان دي جي بيه كل جل سرق وزير العراق رنش نقاري كومبين كريا كاك سعيد دمتا باش سباس كو اتقال مدايا حاضري استخوازم اي كم جار ام السر كومبين باق ومزان چتش تخالين ناف كومبين يتحادنا بحس كرن شنه زيتر فوكس السر چه خالي بيه
2: قلق ممنون يعني براستي في ملافقي قلق محمد شخلقي ما از ديارة وشخلقي شنغارة اف ملاف دمج قوات عسكري وحصر السلاح بيد الدولة اف چند دم يصر شغلين بدولة ديارة وف چند دم برياب اشخاص كاربن في ملافي بريبا ببن واشخاص قوية في قوتي بن كيا بشا كيا جشا كأسايشا إزيد خان مرحلة قال لي مهمة درباس كرب هردو جارب حكومة رجي بقوات قوات مقاومة إزديا رجي كيا بشا ويا جشا وأسايش دهي ما مجهشنا بوي مرحلة مرحلة رئيس وزراء ببينن أم كتحال في قضية إزديا بيتشتير رابون يعني موافقة قوة حماية

0: يتقان يعني كبا يبا شوكة يجا شوكة آسايش
1: يعني هون
0: أما
1: هم
0: بي
1: بيش
0: واجي
1: هون بيش
0: رابون أو
1: بشن
0: واجي
1: بشن بغداد والجل سرق وزير أمبر نخوري والجل وان جروبان رنش نخوري هوا يعني بجن بيان ما خو إيك خصية بيش تيوه هين شونا بغداد
0: أري أري يعني نجارة بري بوم شونا بغداد قالك جارم شونا بغداد والموصل والبغداد والشنغال ما بشن هميارة رونش نو ما مناقشة بشن هميارة كريا اب ملف نم ملف اگه سهالت بجی تی جگب تنه چی صافی کی اب ملف گلگ مناقشه تیده چه بو اب ملف نویسان هادا نویسان دن مطالب هادا نویسان دن اف قوات چاوا چه بو اف قوات چاوا مینه اف قوات وی قوات سری پینسا شهیدی دا وی قوات لازم خصوصی خو هاب اف قوات چه بو یش اف قوات چه بو یش رحمه عباده چه بو یگه عباده نه هات اف قوات چه نه بو اف قوات چه بو به سر ازداتية بقت حفاظي سر شنغال بقت حفاظي سر أرض عراقي بقت بشتي داعش هاتي أو قوة الفيدري الصحابين أف قوة رابو تشيب وش أشرح ما ازداتية شخورتي ازداتية على ما هرب بري العراق هاتي راكر نلجاي شنغال ده بشتي داعش بي قوة علم راكر أف قوة لا قوة خارج أف قوة خورتي ما ازديانا كشي ما ازديانا في قوتي بحفاظ السركد يا بدوان ذا سال ما في حقي واني دوان ذا
1: اي
0: سال
1: باشا بو بو حقي واني دوان ذا سالي طلبات تهبط شنو بينا ايش سلوك وزيرة
0: طلباتي ما اشتروا وزيرة يعني اما طلبات راس طلباتي از ديانا وخلقي شنغالن بس او مسؤولي وان قوتاي حاضر بون ام بيغري حاضر بون ام يقوفد بون شغب اما جهه سياسي نه بس شغل تشتي خصوصيه از دياب بتب شنغال بتب از داتي بتب قضيه از دياب حال في قضيه از دياب بي رابط قارب حقوق از دياب غيرت بيجي ام رئيس وزراء رونشتن رئيس وزراء مناقشه كر قوات امني موجود بون قوات يبشي ويجشي واسايش قاضي واني موجود بون تفاهم تشيبو لشنورنا شكلاندن حق شهيدا ورتبرن حق بريندارا ورتبرن مال الشهيد عبد الوانزا سالن مال وان اختيم هنا بسيوي هنا بداغو بابي وان حق خونا برنا اف قوات خصوصيه وهبت حاله مال حاله شن عراقي هميه كردا قوتا خوهي و شيعا قوتا خوهي و سنة حجد خوهي و مسيحية هيا و شبك هيا و ترمانا هيا أف قوات جي خصوصي قوي هبت الشنغال ده بالمينت
1: خصوصيات خصوصيات ما بس تاتا جي چي اگر بمزة تر زلال بكين ما بس جي چي يعني چوا
0: خصوصيات هاوي فرنسي يعني بمطل خصوصيات هاوي أف قوات ورطة قسمان دن سر جيش و حجد و شرطة يعني بحشد بمنا افواج الحشد ده يا بت اللي واك الشنغال ده بميدد
1: يعني هر ما بس هو هر هم فاصل كلات يا شنغال يمكن يعني هل ويربن
0: حالي ما انا مقول حالي ما الحالي شعبي عراقي مكونات عراقي همين ام بقانونا دولتي رنا ام بدولتي رنا ام جزء كبير دولتي رنا بس ما في في قوتي اف قوت نتشي ابو يا دشمناتا دولتا بقتو دولتا بقى سفينة اف قوت شي ابو حمايا شنغال بقتو حمايا از ديا بقت اف قوت خصوصيه خوها بد اف قوت لازم احترامها ويها بد احترامها في شهيد داين احترامها حمايا في ارضي كري احترامها احترام في قوتي بقن حفاظ السر في خلقي كريا اف قوت فوجك جيت شي ببد بكفته سر شرطه فوجك جيت شي ببد بكفته سر جيش عراقي
1: يعني اك اللي وا بجن هاد فيت يعني هاوين جداد جداد فين
0: نانا جدا جدا من ابنا بجن شن همي قوتي قبتني بد دام دابا ام ابو اف تشت مطل كريا ولجنيتي تشيكرن لجنيتي تشيكرن اش قبله دولتي اش مكتب رئيس وزراء وش اش دولتي ولجنيتي تشيكرن اش بي قوتي وبخبر رونن اسبوعيتي لجنيتي تشيكرن وبخبر رونن تشواجيك فين بكون وتشوا اندماج ببن وتشوا في قوت اف قوات بتجزق اش قوات عراقي وخصوصيه خو ازداد ازديا هبتو خصوصيه خو جغرافيا شنغال جهابت سربي اساسي تفاهمه چي بو سربي اساسي لجنه تينا شيكرن تشتك هي
1: بلا لجنه تقول شان كاك سايدا عمل سربي چندش براسن لجنه چندن و كارين وان لجنه
0: او لجنه با كاريوال لجنه ما كاريوال لجنه هي ما نقوت يا ويبنا شنكس او لجنه تينا اختار كرنش قبل قوتا شنغال مقاومه شنغال كي يجي شاي يا باشا ايش وش ايش دولتي جويتي شكلاندن بنكيتش اشي زي امنيه بتش داخليه بتش دفاع بتش مكتبه رئيس وزراء بت وتن الشنغال مباشر يكن وين بغداد برونش نه هم الشنغال وها بن سربان خطوات تشتك هيا ما بين بدنا فيم كنش خلكي خره ونش خلكي دي ترجي اف قوات نوي هما تشد سلاحي خدانت وبين هر المال اخرون اف قوات وين مينت قوات عراقي قوات اس دي بن علماء عراقي دل بن قوانين عراقي دل قوانين الداخليه بن دفاع بن حشد بالسرفي اساسي تفاهمه شيبو يعني نصر اساسي دي تر اساسي يعني جدي هو قال لك تشات النشر كنو دجيغا مازن شيبو حقيقه
1: باشا باشا سب راسنا تشي ايش قال لي او ايك شوان خاله بيكو اختن سرحات يكرن هين شواركت
0: چای شنگاله چې جسګیش جغرافیه شنگاله یعنی الباما فرقه چې واردین نینا هغه چا نه با هغه ارت نه با چا جین نه چا او ارت خصوصیا وی یک خصوصیا شنگال یک خصوصیا مګو د رئیس وزرا چې مګو مناوی وګه وان حکومت دې تر وخت صدام چې تو هنوی دختې بګنو هنوی سیاستې به مارسینن از دې چې دور بکن اف هفته چار فرمان هاتنه وی چای از دې خوې کنه وی چای از دې فرمانه خلاص کنو فی افچا سبب اس دی معنی هتان هو کانل برخو بدن قوتا اس جاش بی چایا یعنی قضیات بیجی اس دی دوری چیه ببنو قوتا گد تر ور بکفتا چیه دفتش نا تقبل
1: ای با برسوال سر چیا چی بی برسوال سر پاراسنا چیا شنگالی چی بیا
0: چای شنگالی قوتا اف قوتا هبد ما شرطا هيا ما حشد هيا قوتا هناك جبي قوتا وبتاع عسكر جي اف قوتا حماية جي كد اف ام ام عراقيين وما جسكيش قوتا عراقي بنم قوتا خارجي عراقي نم هاتنا بجم ام في جاي محترقين جاي مايا وام جا الارض عراقي دي والجغرافيا عراقي دي وام جي عراقيين يعني ام بوي تعامل هيك نم جسكيش بيد دولتين نم تعامل هيك نم اما جهه خارجي بن من مساومه بدولتي كنا اما متعامله كريام اف قوات حقي خببت اف قوات حقي بان شهيدا بد حقي بان سيويا بد اف قوات بمين بني وضع الشرق الاوسط ومصر حدود سوريا وهي مشاكل سوريا ده هنا ومشاكل الشرق الاوسط ده هنا اف قوات ما بمين اف قوات قوي ترب بترسمي ترب الدولتي ده بتجسكش دولتي في قواتي شهيد هي خبره في عسكري هي امكانياتي خو هنا ام في قواتي اذا فكن القوات دولتي نم اف وبتب اف قواتي بتب مشكله دولتي رنا ام عراقينا وام جسكش بي عراقينا
1: اف صبرت هيزي ام بین اثر آواره کوچبران ام زان هشتا چندین آواره کوچبری هشتا اندکی نافکن پاده هندک جیل در بعد ناف مالا دا بوانا دچی ایت کردن بو اجبار کو آوانا گلک شوانا شری مادی و حالی وای خرابه خدمت گزاریش نیه مزف نسر جوان اکید
0: بله بله تزانی اب چقدر سر ویم لفی شغلین اب ملف نم لفی عسکری بتنیه اب ملف ملف استحقاق از دیاحمیه اب دوانزده سالن بني ما ازديا طلبات شكر باي قد بام لفي امني شنقال نا امنا شنقال قوتي اني بقوتي دي ترتي ده هنا ما مناقش رئيس وزراء كر يسر استحقاق ازديا دولتي ده سر تعويضات سر اعمار سر حقوق ناجيات مخطوفات ما هي وندانا مقابر هل اردينا بينجي و 5000 عائله ما ول خارجي شنقال هيا كل ال كامبادا و خارجي كامبادا ما 6000 کسی از دیوی مهاجر بود دولت آرده های مصر بان تشتا با مشکل ما از دیا نه مشکل بس قوات امنی بتنیه مشکل ما مشکل از دیا اداره یا استحقاق
1: از ایم سر اداره شو بس جانب زانم بو ملف کوچ برا چکریه یا اداره شو بس
0: بیت شتی بس چند تانی دیتر جی بدم اما لازمه دولت فهم بکت از دیا چه بید ام صدیش اش بیستش محافظه موسلم ورا محافظه موسلم همیه بگرم ای موظف تیده نینا ورا بحشیقه ورا شیخان تلکیف ورا قیروان ورا بعاش بانشن همیه دا ام اغلبیه نا خلقی وی منطقی ما ای منصب نینا ام طلبه بی تشتیگن حتا برین هو گلک جهاتی سیاسی هابون هاتبون سلطه خو عابد بن اثر از دی او غوت بو اب از دی جسګیش منه او خو کربونه وسیه از دی خو کربونه خو از دی میزانیا از دی برن دراب از دی برن جغرافیا از دی بربون صوت از دی برن خراب کارتانی نش از دی را از دی خو کربونه او وګه عملګی خو په تجارت بکن اب دراب ايش خارج ته تو برن هو چند دعم شي از دی را هات یا هقل بغداد رهاد وندابو هقل بالاخص الاقليم رهاد وندابو افتش يعني ب 12 سالن اقليم كردستان يعني 2003 هتان هوجي بل خص احزاب سياسي وحكومه اقليم كردستان بو ريغر القضيا از ديال حقوقي از ديال بشتي فرماني وبشتي اباده يعني بأملفات همية نبكرن أب ملابجي يعني ما قلت أم

0: خويا أرضينا أو أم خويا قد ياخونا أم إز دينا أم هو تحالفات تشيكرين برين هو قلنا إز ياهون نتفاقين تحالفات تشيكرين أو هو شرع إز دي داخل عراقي خارجي عراقي الصدي هشتي تحالفي قد يا إز دي ريا تحالفي قد يا إز دي لازمة كارب سلفان ملفا همية بشغلة
1: سر ملف إداري سر ملف إداري دا خواصة هوا تشبية شرط مرجت هوا تشنا سر وزير العراق شو بس بها دبو بتاي بس بو بابتي قيم مقام
0: هذا قيمة قيمة مناقشة رئيس وزراء كير ما قول إنه برين هو اجتماعات شيء بونو بجنب قائد عسكري إنن رئيس وزراء قو قائد عسكري ممنوع بيدا كران دنجي وقفت إيش نايت قبول كرنجي وقو قيمة قيمة نايت الدانين ياش خلك شنغالي بت خلك شنغالي واختيارا خوكت
1: يعني أو تأكيد يا داية هوا إجبرنا الرازبون قال أكثر هبي متزانا
0: أنا أهم قوت الرئيس وزراء جي هكذا ببي مداهرة بقنو مداهرة داخل العراق وخارج العراق بكن تشتي ورد صر مورد فردان رئيس وزراء قو أسات ما دفاع إزداتية بقمو دفاع قد يا إزدي بقمو إزديا فأفتشن حكومة 2014 بشتي إبادية جهانا شكلان ملف نهاتي عالجان دن ويبقو قوتا ما وفتشتي كيا راستي ما أمجي دين بجن قد يا إزدي بيا قد يقى الدولي نبس الشنغال ديو الموسل ديو العراقي ديو خلقي مويل كيرت تشيل بين جي دولتي و بلابو خلقي مويل دنگي خو غان ديوان دولتا هميه مجتمع امم المتحده ولايات المتحده اتحاد اوروبيا امم المتحده يا اف اف برين هو وخطان هو جي كما تحالف قد يل اس جي مبصر در يا شغلن ريا بري ام جزقي عراقنا مواطنه في دولتنا متعامل بدولتي لكن دولتي ايش مركر وقت تشتي أمي محتاج من كر وجود وترنكر أمي تعاملي مجتمع دولي ركن أمي دولي قائب شن سفارات أهم يركن وخلق
1: يعني أفكم بنا هوا تقل سر وزير العراق أجر أنجام نبي هند بره خدنا جهدي
0: أريا أم أم بجنة دولتي أم جزقيش في دولتينا أم مواطنة في دولتينا ما حقي خل في دولتي إذا فيد هاگ دولت ايش مره كر مناب ما خطق خارجي هبت ام جسكيش بي دولتين ام ني محتاجين بس اگا دولت وگا معانات وما وگا استحقاق ما تشتيش مره بيت ونزان شنگال 2004 2003 حتى هو استحقاق خنا بو فرمان هاتو عباده هاتو 2004 حتى هن اداره ها يا نا وگرانا نازحين ها يا نا عوده ها يا أموين هول خلق شنغال باجار شنغال دانش صدي هشتي آبا بخارنه تيدنينا
1: خواه والا والا كاك سايت روجانا هم كارن سر شنغال اتكن آبا جادانا خانينا ريكن خواندنگهن باخن همي تشتوي ويرانا أفعلها همي تشتوي
0: كاك سايت تشتغي ديتر تشتغي ديتر زي بجم تشتغي ديتر بسيط يعني ورب أموين هول عراقي دناب يعني چند دعم هاتيب قرود سيني وقرود ديتر چند مدرسة العراقي ده هانا آبا كرن خلقي ملزورة باي وقهبل وين هو ملحق مدرسة وغرفة سر حساب خواه جبي خلقي بلنغاز وطالبة دريف كوم كن مدرسة آبا كن ومدرسة ترميم كن بيجي تشتن هاي نب ملافي شنغان نم ملافي جيبتني يعني چند همي تركيز بغنى سر أمني أمني وإداري وخدمي واستحقاق چند همي بيك بي گري دايا أم أما في تشتيجك بناقتين أما إن هو شغلن أما حزاب إزدي همي قوتي ما إزديا وشن إزدي همي ببنى يقرا كاربن طلب حقي خوبكن ما تجربة قلق يا نقوشة تجربة مرير بان أحزاب برين هو رهاتين فشل المنطقة مدى آنين أو سياسة برين هو سر مهاتين مشان سياسة نسياسة إزدي
1: أو سبب إبادين هز قلق كورتي دي برسفا برسيارام دي ممنون بب ام زان وقت دانا نه بودجه هوا بو ری مادی چه دخواست کردی؟
0: ری مادی جی مطلب کردی با صندوق عمارة شنگال شبان صندوق دیتر برین هوج صندوق عمارة شنگال بود تا دید هم منطقه دیتر پی بکرن کرن آزمار و سهل نی نوا ما بین هو صندوق عمارة شنگال آشنگال و قحطانیت العزر بی بورت گریدان جواب دایا ما جی و سروک بی صندوقی بی خسگیش ازدیب تشخل که شنگال جی بد و دراف میزانی ورته خصصاندن میزانی ش اعمار را ورته خصصاندن مطلب کړي به میزانی گدی ترش نازح نه را ورته خصصاندن گلی نازحین هو برین هو وزاره هجر و عود دانه و وغیران و هاری کاری جی پیرن نه کړي او دراب وان جی بنه و هچن هو ها دراب تر بنه و جواب دایا ما ش به اف ارده ورته وزعاندنش مليون قطعي العراقي ده از دي حصته اخو

0: ذاك كتبك عملة ترسي مبمير مروعة وقاد نديبين ما ويو دابا يا جوانا عمار جيرو راسري بيني ما ويو
1: خلي ولا أسر ديبي أنا باتو يخراكن كاكا ولا
2: يا الله
1: دي دي دي دي بينا بخريك دي بينا اه باتيك دي دي دي اه برا لباتيك انتو كخريك انجوان خريك دي

0: ورزش جيانا
1: ورزش زانستو قلبونوية
0: هزو مانوية بتنياش توبي بينيا
1: من زانستيانا شروفا دكم لورزشش دا توشعاني راستيد

أمره هنرمندي دياري إراقي كاظم ساهر تمني جيشتا شص ونصل كاظم جبر سامراي ناسراوبا كاظم ساهر لدعيك بوي.

دوانزي ايلولي سالي 1950 حوتا قراني بيش موزيسيان و هنرا و نوسيكي عراقية للعين ناواندي هنري و خلق عراق و ناس ناوي قيسري قراني عربي بي بخشراوا بشكي زور لخلق لهاريمي كردستانش بي لقراني كانيا قرنو و هواداري كي زور باشي هي كازم سايري كيكلا سركوتوترين قراني بيشكاني جياني عربي زياتر ل 100 مليون البومي فروشراوا خاوني برداهاترين كونسرتا عربي كاني شي هي واتا خاوني امشا ازموني لا غوراني رومانسي وتاوكو سياسي ولا بوب وتاوكو موزيكي كلاسيكي عربي هي لصالي 2003 ببي دنگدانوي كي بابلين دنگدانه كي ندولتي بي بي سي زياتر لنيو مليون كاس لا 165 ولاتا دنگان داكا غوراني انا وليلا انا وليلا كيكي كلبنا وبانكترين غوراني كاني درباري كتشك بناوي ليلا هروها ام غوراني لا ريزبندي ششم لدباشترين غوراني كاني ميجو كازم ساهير زنجيرا كونسيرتي لزوربي ولاتاني جيهان بو هوادار عربكاني كردوا وكو امريكا كندا فرنسا المانيا ايطاليا استراليا وانجلترا صلاني هشتا هاتا كردستانو لقل هنرمند كامران عمر كونسيرتي كان بيكو انجاميا ام هنرمند عراقية تاوكو استا خاوني 25 البومي خويتيو فيديو كليبي بو زوربي غوراني كانشي كردوا

0: لا خوشتريش القرابة حزم ليه زي ما بيرضى حزم ليه سداني ودابة زي ما بيرضى
1: Thank you.

0: سوشيال ميديا بكاريني
1: بلا بدلني يا هون
0: سوديا كم
1: والله حسب بيويستي
0: باش اواني ك بابت هذيك بوست كي بابت زور شخصي نان شتي قشتي بلا وقت توا
1: والله منوك خوم اگر شو ندرويك شي كبي روجانا والله نحفتي روجك لاني الرسمي خوم يالا قبل من على كم يالا قبل مالو يا بوستكم بروجانا شتي عيني بوستكم
0: باش صار تو هاو صار قد بلا وقت توا
1: نعم والله بتاشد نخر
0: يعني من على كانت
1: نخر هي من على كم بلا خوم من على كم بلا وكردو ثاني بس وك خزانه من بوست من كردو
0: اي جنيشي بوي بو اي كا همشي هاول بي بنا منات شنو دارو كانت شاني خلق بي لشون كان انا خوي قشتي كي سيرانك كي ميوان داريك كي
1: كا غير شي هر غوري امرو غير حساب كاين
0: بالا
1: لواء خلق تشاولي كريكا سيري سناب شات كتشي شي بو كومل جيم بدروس كرو واز تيك توك بينه وجياني تشكي لا قرزم منو خمنا ومنا لا قرزم جياني زوريني كم شكانه ويكتيك تو بس لما تراني سناب شات سيريكا كبر اللقطه بلقتي جياني يا بوستكات او روشي نذرو او لا فلانه شوني نو اجينا فلانه شون بروين بو فلانه جيكا فلانه خوارنا خوين كسيشكا هاوسري هي رنا او امكانياتي نبيت كلي سنافي تشكوي بينيت هاوسركي دوي داو لميرتكي قبل منش او شتمت بو فلانه كزيتي من نيما مشغول اخويا شي شي شنو شي دروسك على خدي ميرتك على خدي كسك اخويا كاوسركي لي داو رنا او تواني نبيت ان جواد ليك جياني روجانت هموشتيكي بوسكي هاستان دانيشتن كوا شي شي غوري لمرو ابو خالتي دروس بو يعني تو اتواني اقرش بكاري بين سناب شات بيار برنامج كبي شان کسی که نزیک خودت لعبه هی سوالی تو جان روشانی لیکردو به تجارت یه رکلامه با خلق کاد مال و منال و عائله داره چنین.
2: لای همش تیپ خیت ناو سوشال میا باج نیه.
0: باج نیه.
2: نه ولا همش تی خو شام بی تو.
0: همش تی شخصی خو نخیده سوشال میا.
2: نه ولا نه ولا همین آخر.
0: ای امبرای جوانی من جوانی برای برزم. تو ناو سیب خو بالا. ناو
3: برزی برچو.
0: کاغ برز سوشال میا با کاری نی.
3: بالا.
0: سیل سر روزه که چند ساعت.
3: والله يدر ببيكا ابو كاتيني
0: ببيكا
3: والله يدر كادي ودر خانه
0: ببردامي صار صار موبايلني يا
3: لا والله
0: شي بلاك هذا زاتر
3: والله يدر شارع بوستي
0: بس ما يجي خو بلاك
3: والله فيديو
0: لا قال ووتيك انا قال شعرك ها
3: بتاك
0: انا هيا
3: والله والله
0: لش صاحبه كل قال وياي مروف همو بابتك الشخصي خوي بخاطر فيسبوك يعني سوشيال ميديا
3: والله يتروح حريتي خوي دي هذا سو الشوازي خوي لا تشك يا شيخ يا بلا تشك شيك يدلي خوي بيا بو داري برا
0: خل صار بيت باشا يعني بيت
3: والله يبيون باش
0: بيت باشا تو كدوس بي زواجك كرت من الله بو هم يخيطه فيسبوك يعني
3: يتروح حريتي والله يتر هذا سو
0: حاجه ليك يا انا
3: والله مو بيبيرو رايخهم نو

0: لناو سوشال ميديا هين بلان بو جوري كبريس كات يعني ناكتو همو كاتك سر دانو ان رسم موبايلي كي شاشه ك جاني خوتي لبيناو داني
1: بالا
0: تو اي شي كي خوته هبي كاري كي خوته هبي قيناك يعني مجال كي كمي هبي بو بكاري بي يعني حتى حد كي خوي بلا من قرر يزم راس فرمي عندك زي طاوجيان يعني كده تناو شاشة موبايلك يعني
1: شيء كانوا تينا كان
0: رحمة
1: أو كاتيك اللي خلص يا تأو كاتيك خير بود ببوز ده يعني
0: طاو يعني هبوه ناي كذا يعني بلا من هبوه شو متى مال يعني يا هاتو تمامًا
1: بلا
0: براسي ما حزمها كردو دو قصة كين بون منا دو بسرات دوش دو بابت كينوا يعني الموبايل السري صوت السري بيشة والسري الله نبرد نال من خمواني همو ما نوين
1: همو عامش تاكا راسا كين
0: بلام أبي وابكين كامشتب كوتاي بيبت هيج نبي كوتاي نايت بلام وابكين كتوزك كاتكان ما زياتر لغل يكتي بسر بري نا كرتو همو داقيق لغل موبايلة كردو تبهاوري خود كردو تببري خود كردو تبكسي خود يعني ويلهات وبراسي موبايلنا من لم لم جيانا جيان اوصيت خلقك ويلي كردو خيواني لراسي موبايلنا منيت جيان اجيتو جيان دسبيك عطو بعكسو بلام خلق ويلي كردو
1: باحشا
0: بداخو براسي
1: لقل اويكا طبعا اهلو دابن بموبايل وطورك ومغتاكان ومزور ما ترسي دارا
0: زور
1: بس بتواني تا راديك اوش ما ترسي دارا تو همو جياني شخصي خو همو تايمت منديكاني خو
0: زور يعني براسي
1: بخيط السوشال ميديا
0: هيش تيوكو تايمت مندي خود نيا راسك ايوا هيا تناند اوش تي اخوات لوني عموماً تو برزي شد بو مني سكور مان بويت
1: بالا
0: اوش تيكي اخوات ايني ريا بو نمونا خودي خوش مان لواني عندي كات اوش تيكي اخوين بلام خوي لراسيا باشو بلاي
1: خوش گرنگ است جناب اشتيكا كري خوارني كخوي بوز گرنگ بو مني بنياري يعني من بو ضرورة سيري كم تو تشيكي چينا
0: انا عطاك اشتاك بو بعام اشتاك بو بچاو لكري لو شابو بچاو لكري اجينا راسا فرمي هيش بيز ناقا
1: من تو دنيا كخواص راس محيا
0: قريا رحمت اللي بيسم
1: شاك اخوادان
0: بيتونا خوش بو نمونا برگريك اخوي اشتاك اخوي كابرا لانت لو دقيا او بو باري بينا بيا حزي لي بيتو تو اسكوري بوني دي هم نفسي او يتسرد هم بقنا عبارة بيت هم درونيت من باورك سنجا اسكوري وام ناردو راسي دان دي بيانم لدلو بيم ناخوش باشي ما نجبوم بلا ميتر ابي بي لو انا شكيتو هندي كات بيزناك او شتانه بكريت موبايل شتيكي اون ضروري او كاتيك الموبايل اصرف فيه كيت لقد دايك تداني شدو قصي خوشك كاتكان الخوشيستي بو دورو بركو بكار بينا يعني
1: اولنا بياسي بكا جايش
0: رحمه اللي بياسي بك درونيتي خو ملتحك من منوكو شخصي خو مزيات نا خوشتني كاتكان امك هسه كم زرديكم لخما وهس كم كهيش سودي شيني وماناني ام موبايلكم بكاري كاتمنا فيسبوك تيك توك تبيا
1: منش داني كان هم شو لقال شن برادرك أو دانش تبين هم من لومي نفسي خو معنا كده كبوش يزور نيكات كان من بموبايله بس رأبي
0: بداخ
1: وجيشتين بشو
0: هيش
1: بس أوه كتو خو معنا دو كيتو لبينا هيش
0: تغني تنا هم نجزر لا أوه كده لدورو بركات ك هيش لسره يا كميان يعني كسي كمالياتي هي بيشة
1: دابري
0: لك خلق دابري لك خزم كذا دابري جيل اللي هو زرري بوتشاو هي بوتشاو من راسك يعني دقة معك كان عوابون من كاتك يزورم تخان كردو بموبايلك لكاتك الروج كتيرم كم ترين كات بكار منا وبعورك فرق كردو يعني شام الروج إيشاوا شتي غير خليه لجارك يا درونيت
1: يا شاو
0: رحمة الله يعني لهمور ريكو بكورتيكي كروتاني زياني هي لهمور ريكو باش تروايا خلق بكم ترين كات كم ترين بهيج شوي

0: يعني خوبا نشتيتر كتاب خوينا ودرجة يك كهم سودي هي بو خود شخصي هم بو كمالغا هم بو دوروبر أتواني لدو مجلسات دو قصي ببكيت أتواني زانياريك ببيك بكسي برامبر السود اللي ببينه ام موبايل لگر ریزم سیری کی لتی توکا زور بی زوری گورانی وشتی به معنا یعنی هیچ سودی کی نه قیناکه اسبون من جوله وتاره گرپی او سودیه جوله قران بگرا درو برکش گویلی به او شر خیره کا وای یعنی یوادانی خلق بخوش مو یکم کس که خوم راس کوم ول خوم ودس بیګ لمدا یعنی لم روح هولبین خومن
1: کمیکینو
0: یعنی نالم هر بکارنی دو ورناكم
1: جاب
0: جاب والله ميتين هول من كم تنين كات موبايل بكار بيني شنو كبراسي زياني هي
1: ليش تصعب
0: من خدمتها كاع
1: زور زور
0: بيا يقولي من خوشال كاسك شيرينو براسي نمونه زور بيت براسي اما هاد لدوخ بدو خوش معناها
1: بخربان
0: طلع كاسك يجي تدلو سركوتو يعني براسي كاركان تبينين يا ربي خويا غور سركوتو بروز يعني سركوتني زياتر ان شاء الله
1: زور زور
0: اما جاتابي ماكير بجديدك
1: بخربان

0: حز خوليا كي من ظالم بو بولا من ظاليوم مالهم كله
1: بخوش حاليوم من 18 صاليوم لذا كم مامسا كان مخزانة كان بزور خزانة كم زور هاو كار من بتاي بتي مامسا نيقر مامسا ملك
2: والله إما بسعتوني ويك براكتس لكن لرا بخمان هرهم بقوي بقوي راوسين اما ملوانيا كين يعني خمان ماندو زكين لي يعني اسي خمان دانيا قيرو قرفتا كان اشمان اويكا يعني او كمان قورانيا لا تينو طاقتي خمان دانيا دبيت وزي قولت بقو قيرو قرفتا انا مان هيا وهروها حزم لي بلاي بارستر بينم لداها تودا بما ملوانكي سركوتو بلاي بارستر بينم
3: خونو آمانجی پلوانتی جیانی تنیا لا دلو ویستی عریزانان دانیا. ملک محمدی راهنر با پلوانتی نو دولتی جیانی کن راهنانیم پیدکت.
4: بتمای خوای گوره با پشتیوانی خوای گوره بردوان بین حتی کوتای هناسمان و بشداری پلوانتی کن و اولمپیات و نو دولتیش بکن انشالله. والله اما استا بردوام راهنان دكين بتمان ان شاء الله نيتمان هيا بردوام بينو بتينا درو ولاتش ببيتو انا كانكم
3: تيمي ملوانيك تاني رانيا ما ويصالك دا مزراو لا شش يا ريزان بيكاتون تمانيان لنوان دا بو سيانزا صالان داو لإستادا بيو سيان بملوانجيك باشو بشجيري لاني بيوندي دارا بو برسكنوي على كردستان لا بيش بركي جيان يكان داليا جمال كان الله هشت رانيا

0: خورتي مكوبوني حول حلا بكن بنا رجم شرح مو حول حلا بكن بنا رجم شرح أما دنيا خراب بكن وزوطان جي هفولون قوما بارودون وما ناشو نجم شرح نقول جامانا بيرو قوما بارودون و اس اس جيرنزم تشيكم ديفيجن قد حبسيته أوكر سبي كوفا خورتي مكو بوني شير بلان نرجم شارع شارع جمع قبل نوغن أم شارع قبل نوغن وتجرج قبل نوغن وما ربو وار في خص هندرا ويدو
1: وار في خص لأي وبتاسي وار بوا خص
2: ما وار بخوا خص
0: ما وار في خص ما وار في خص ما وار بخوا خص بس سبي كو أم شرع السر هو قبل لكن خورتي ما وبلنجي ما وشيري ما كوبوني تسلمة شرعنا بالنار نجم شرع نار حلبون وشومون وفلون وبيفون
1: كي كي كي ونا تسلمة شرع بكنا إن شاء الله تقولن حطاني وأر بهند الخستو
2: أو إنساني هانا بشرع
0: أو نودوكات نجير شرع دوكات نجير أزيد دوبي دوبم نزورات دوبم متويجة و بزهراء و نظام و بچيكا تبنى ناخدن على حلب او نوجواتن ما ممكن تسلم شراكنا حوالي ما وستيشي قولنا قام تسلم نوكن بس ام جوار قو ما اينو ناكر ما قو دبه ددن ما روبو ام حبسو دن لي خزو ما لي خزو أم بين غرفن شاش غرفن حبسين ما أو تشيكر
1: كانت حاول كانت غرفن دور بيكر
0: وغرفة يكي ما داس بيكر وغرفة يكي تاك غرف
1: كانت كاس أو نعطي دوهد؟
0: بستو حفت كاس
1: بستو شاش أم بستو حفت؟
0: بست حفت
1: بستو حفت
0: بست شاش بست حفت تشيكو
1: تمام هون كانت كاس بريندار بون كانت كاس سان شايد بون تزاني أنا
0: آره، اونگور درون از ورم هوا لکی ما نیفوه هندیه از جیبی برابر رود کاتن شد کات جیبی قام شرع سرخ و قبول نگ تجوریج قبول نگ آره خوش بود و
1: آر
0: بخواست
1: و هندر خواست بخواست
0: برای آروی خستن برای البتون خواه گروندن خواه خستن
3: بریار سبه الباجار کوبانه مراسمه که تایبه جبو اغر کرنا جنازه هفت جه هشت شهیدین که هیج نحال مورگا باجارن مراسمه که تایبه بیس هست کرن هند دیمین این که مالباتان خزمین شهیدان جنازه این خوش خسخانه نخوش خانه ورگرت بون اف دیمن نهال برده سیمنه امی بویره پار ببکن به هوره تماشا بکن.

0: سوشيال ميديا بكاري إني
1: بلا بدلني يا يعني.
0: سوريا كم
1: والله حسب بيويستي
0: باش أو أنا ك وبابت هنيك بوست كي بابت يزور شخصيا شتي قشتي بلا وقتها
1: والله منوك خم أجر شو ندري وياك شيء كبير رجعنا والله حفتي رجع لاني الرسمي خم يا لقل منا على كم يا لقل ماله يا بوست كم برجعناش شتي عيني بوست كم
0: ليش صار تو هاو صار قد بلا وقتها
1: نا والله بتأشد نخر
0: يعني منا على كانت
1: نخر هي منا على كم بلا خم منا على كم بلا وكردو تاني بس وقت خزانم نا بوست منا كردو
0: أي جنيشي بوي أي كا همشي هاول بي بنا مناتشون درو كانت شاني خلق بي لشونه كان أنا خوي قشتة كي سيرانة كي ميوان داري كي
1: كأعرف شيء شيء هرق جوري أمره جرح حساب كين
0: بلى
1: لواء خلق شاول يكريكا سيري سناب شات كش شيء شيء كيبو كمال جيم بدروس كرو وازد تيك توك بينه وجياني شكل لقرزم منو خم نام ناو لقرزم جياني زوريني كم شكانه ويكتيك وتو بس لما تروان سناب شات سيري كا كبر اللقطة بلقطة جياني يبوست كات أو روشين يدرو أو لا فلانة شوين نوع أجن فلانة شوين بروين بو فلانة جاكا فلانة خوار نخوين كسيش كهاو سري هي رنا أو إمكانياتي نبيت كلي سنابية شكوي بينت هاو سركة دواي دوا ولا ميردة كيف قبل منش أوش تمر بو فلانة كزهيتي من نيمة مش خوي لخوي شيء شيء ناو شيء دروس كلا خودي ميردة كلا خودي كسك خوي كهاو سركة لي دوا كرو رنا أو تواني نبيت انجواد لي كاش جاني روجانت هموشتي كي بوسكي حصلان دانيشتن كوا تشيشي غوري لم رو ابو خالتي دروس بو يعني تو اتواني اجرج بكاري بين سناب شات بيار برنامج كبي شان كسي كي نزي تش خوتي للعبه هي سوالياتو جاني روجاني لي كردو بتجاره دي ركلامه ابو خالك كاد مالو منالو عائلي درشن
2: والله هموشتي بقيت انا سوشيال ميديا باجني
0: باجني
2: لا والله هموشتي كي خو شان بيتو
0: هموشتي كي شخصي خو ناخذ السوشيال ميديا
2: لا والله حمينا
0: ای امبراژوانی من چونی برای برزم تو ناوسی با خوبانه بود.

0: igrača.
1: Kakva res, slučajno mi dala kareni?
0: Bala.
1: Cilja se oruža ka čan saat?
0: Bala, idur ba bejka. A mu ka te ni.
1: Pa bejka?
0: Bala, idur. Kadi voda kane.
1: Ba bar da mi sa ura sar mobil nija?
0: Na ovala.
1: Či bila ovak idu zetir?
0: Bala, idur. Čar, čara posti je. Vas
1: među hovu. Vas među hovu bila ovak idu.
0: Bala, video je.
1: Negal ute je ka, negal šajde ka.
0: Da tak.
1: A ono je ja?
0: Bala, bala.
1: لش صعبة. كل اللي قالوا وياي مروف هم بابا تكي شخصي خوي بخاطر فيسبوك يعني سوشيال ميديا.
0: والله يتروح رياضي خوي دي حتى سو الشوازي خوي لا شيء كي شيء كي يبي لا شيء شيء كي دلي خوي بيا بوداري برا.
1: أخذ صارن بيت باش يعني.
0: والله يبيهم باش.
1: بيت باش. تو كدوس بي زواج كرت من الله بو هم يخيط فيسبوك. يعني
0: يتروح رياضي كيف؟ والله يتر حتى سو.
1: حزيلي كي يانا.
0: والله من بيرو رايخهم نوم

0: لناو سوشال ميديا هين بلان بو جوري كبيس كات يعني ناكتو همو كاتك همو كاتك سر دانو ان رسم موبايلي كي شاشه ك جياني خوتي لبيناو داني
1: بلا
0: تو اي شي كي خوته هبت كاري كي خوته هبت قيناك يعني مجال كي كمي هبي بو بكاري بي يعني حتى حد كي خوي بلا من قرزم راس فرمي عندك زي طاو جياني يعني كلو تناو شاشه موبايلك يعني
1: شي كانو شينا كان
0: رحمه الله
1: كاتك لخلص او كاتك خير بور بوز دايني
0: طاو يعني هبوا نايك زايني بلا مهبوا شو متى مال يعني هاتو تمامان
1: بلا
0: براسي ما حزمها كردو دو قصاقين بونمونا دو بسرها دوشت دو بابت كينوا يعني الموبايل السريق صوت السريق بيشي والسريق يلا نابرد نالا من خموانيم همو مانوين همو
1: آمشتاك
0: راسكي بلام ابي وابكين كامشتب كوتاي بيبت هيج نبي كوتاي نايت بلام وابكين كتوزي كاتكان من زياتر لغل يكتي بسر بري ناكرتو همو داقيك لغل الموبايل كردو تبهاوري خود كردو تببراي خود كردو تبكسي خود

0: يعني قويلي هات وبراسي موبايلنا من اللم لم جيانا جيانا وصيت خلق قويلي كردو خيواني لراسي موبايلنا من جيانا جيتو جيان دس بيك عطو بعكسو بلام خلق قويلي كردو
1: بحشا
0: بداخو براسي
1: لقل اوي كاتب عن اهلو دابن بموبايل وطورك ومراتكان وزور مترسي دارا
0: زور
1: بس بتواني تا راديك اوش مترسي دارا تو همو جياني شخصي خو همو تايمت من ديكاني خو
0: زور زور يعني براسي
1: بخيط السوشال ميديا
0: هيش تيوكو تايمت من دي خود نيا راسك ايوا هيا تناند اوش دي اي خوات لان همو من تو برزي شد بو منيش سكور من بويت
1: بالا
0: اوش تيكي اخوات اي نيري ابو نمونه خودي خوش من لان هندي كات اوش تيكي اخوين بلام خويل راسيا باشو بلاي
1: خوبو گرنگه ست جناب شتيكا كري خوارنه كخوي بوز كرغان بومني بني يعني من بوز ضروره سيري كم توت شيكا تشينا
0: انا اعطيك ايش تكبو بعام ايش تكبو بتشاولي كري لو شابو بتشاولي كري اجينا راسه فرمي هيش بيز نا
1: من تدنيك خاص رسمي يا
0: جدي مت اللي بيسم
1: شاكا خدان
0: بيتونا خوش بون مون امبرجري خوش تيكا خوي كابرا لانيت لو دقيقه او كو باري بينا بي حزي لي بيتو تو اسكوري بوني دي هم نفسي او يتسرد هم بغنا عباره بيت هم درونيت من باور كسنجا اسكوري هم ناردو راسي دان دي بيانم لتلو بينا خوش باش ما يجبو بلا ميتر ابي بي لو انش كيتو هندي كات بيزناك اوش تانه بكريت موبايل شتي كيونه ضروري او كاتي كلا موبايل اثر فيه كي لقا دايك تدان شدو قسي خوشكا كات كان الخوشيستي بو دورو بركو بكار بينا يعني
1: اولنا بياسه بكا جايش
0: رحمه لي بياسه بك درونيتي خو ملتحقه من منوكو شخصي خو مزيات نا خوشتني كات كان ام ك هسه كم زرديكم لخمه وهس كم ك شي سودي شيني وماناني ام موبايلي كم بكاري كاتمنى فيسبوك تيك توك
1: تبيا هم شو لقال شان برادرك أو دان يشتبه هم من لومي نفسي خو معنا كده كبوش شيء زورني كاتا كان من بموبايله بس ترى بين
0: بداخل
1: وجيشتين بشو هيش بس أوه كتو خو ما عنده وكيتو لبينا
0: هيش تغني تنا هم نجزر لا أوه كده لدورو بركات ك هيش لسره يا كميان كو يعني كسي كمالياتي هي بيجي
1: دابري
0: لك خلق دابري لك خزم كذا دابري جي اللوا زرري بوتشاو هي بوتشاو من راسك يعني دقت ما وقت شن عواب ونمونم كاتك يزورم تخان كردو بموبايلك لكاتك عروج كتير كم ترين كات بكار منا وبعوض كفرق كردو يعني شام أروج إيشاوا شتى غير خليل غير كيوت يا درونيت
1: يا شاو
0: رحمة الله يعني لهمور يقو بكورتيك كروتاني زياني هي لهمور يقو باش تلوا خلق بكم ترين كات كم ترين بهيد شوى يعني خوبا نشتير كتير خيرنا ودرجة يك كهم سودي هي بوخد شخصي هم بو كمالغا هم بو دوروبر اتواني لدو مجلسات دو قصي ببكي اتواني زانياريك ببك بكسي برامبر السود اللي ببينه الموبايل لغا ريزم سيريكي لتي توكا زور بي زوري غوراني وشتي بمانا ويعني هي سوديكي ناي قيناكا اسا بو نمنا جولو تاري غربي او سودي هي جولو قرآن بقرا دوروبرك شي جويلي بي او شر خيرك وايا يعني واداني خلق بخوش مو يا كم كس كخوم راس كم ولا خوم ودس بي يكم لم ده يعني لم روح هولمين كمان
1: كمي كينو
0: يعني نعلم هر بكارني دو
1: باور ناكم
0: جيب جيب والله ميتر هولمين كم تنين كات موبايل بكار بيني
1: چونك
0: براسي زياني هي
1: دش صار
0: من خدمتها كاغا
1: زور زور
0: بي غوري من خوشال كسي شينو براسي نمونه زور بيت براسي اما هاد لدو بدو خوش معني
1: بقربان
0: طلع كسي يجي تدلو سركوتي يعني براسي كاركان تبينين يا ربي خوي غور سركوتو بروز يعني سركوتني زياتر ان شاء الله
1: زور زور
0: اما جتابي ماكر بجيدي تاك
1: بقربان.

أمرو هنرمندي دياري إراقي كاظم ساهر تمني جيشتا شصو نصال كاظم جبر سامراي ناسراوبا كاظم ساهر لدايك بوي دوانزي إيلولي صالي هزارو نصدو پنجاو حوتا قراني بيش موزيسيان و هنراو نوسيكي إراقية للعين ناواندي هنري وخلق إراقة و ناس ناوي قيسري قراني عربي بيبخشراوا بشكي زور لخلق لهاريمي كردستانيش بيلا قراني كانيا قرنو و هواداري كي زور باشي هيا كاظم ساهر يكي كلا سركوتوترين قراني بيشكاني جياني عربي زياتر لا 100 مليون ألبومي فروشراوا خاوني برداهاترين كونسرتا عربي كاني شي هي واتا خاوني امشا ازموني لا غوراني رومانسي وتاوكو سياسي ولا بوبو تاوكو موزيكي كلاسيكي عربي هي لصالي 2003 ببي دنگدانويكي بابلين دنگدانكي ندولتي بي بي سي زياتر لنيو مليون كاس لا 165 ولاتا دنگان داكا غوراني انا وليلا انا وليلا كيكي كلبنا وبانكترين غوراني كاني درباري كتشك بناوي ليلا هروها ام غوراني لا ريزبندي ششم لدباشترين غوراني كاني ميجو كاظم ساهر زنجيرا كونسيرتي لزوربي ولاتاني جيهان بو هوادار عربكاني كردوا وكو امريكا كندا فرنسا المانيا ايطاليا استراليا وانجلترا صلاني هشتا هاتا كردستانو لقل هنرمند كامران عمر كونسيرتي كان بيكو انجاميا ام هنرمند عراقية تاوكو استا خاوني 25 البومي خويتيو فيديو كليبي بو زوربي غوراني كانشي كردوا